عاشت الفطر مسغل العيدان بالوصر شعربة نواس قالوا الشياق بالموالمة فباس ما فيها باس يا لولي فسبغ الشفر باقي ربي مطول العمر وزول الوسواس والقيم وحد

في الزمن ساعة أنا وياك والجماعة وتكون أنت الحاكمة. أمرك مقبول ليه طاعة يا ضو القمر والجماعة دايم الضحك بسمة خدك ينباس خدك ينباس يكوي بالنحراك وجمر فيه شمس كل شي حبر.